أرحب بكم مجدداً متابعينا على موجات كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان وأقدم لكم الليلة موضوعاً أقدمه أنا والزميلة سهداية عن استخدام اليد العاملة من الهند، وهل يمكن أن يكون هناك مشروع لهندسة استبدال اليد العاملة وخصوصاً السوريين الموجودين في ألمانيا؟

0: نرحب فيكم متابعينا بحلقة جديدة تقيلة النبض، لكننا من الشارع ومن الواقع ومن نبض الممرات بالشركات الألمانية الكبيرة. هاي الممرات اللي بتعجق وبتضج بالنقاشات والخطط. يسود اليوم صمت رهيب ومريب. ليش صمت بهاي الأيام؟ ما نو صمت تركيز، هو صمت خوف. الموظف الألماني اليوم ما بيسأل عن مكافأة آخر السنة، هو اليوم بيسأل حاله إذا بكرة رجعت على الشغل رح شوف مكتبي بمطرحه ولا لا. اليوم أنا معكم داريا فارمان والعزيزة سهى. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي سهى، نهارك سعيد. اليوم المشهد بمكاتب برلين، كولن، دوسلدورف، ميونيخ وشتوتغارت وكل مدن ألمانيا، تحسي كأنه عن جد كاتم على النفس، وبتحسي حالك كأنك بجنازة مؤجلة. هل أحاسيسنا مبالغة شوي؟
1: للأسف يا داريا ما أنا مبالغة، يعني اللي عم تصفيه هو فعلا احتراق وظيفي جماعي ناتج عن عدم اليقين فعليا بأنه هل رح تمشي الأمور بأروقة هالشركات مثل القطاع التقنية مثلا اللي هو الأخطر بألمانيا، مثل مثلا شركة ساب أو فولكسفاغن المعروف أنه بتصدر لكتير وبتصنع لكتير من السيارات. بنشوف أنه الكراسي فاضية،
0: مكاتب فاضية،
1: صحيح البقاء طاير للأكفأ، والموظف المحلي للأسف اللي بنى ببراعته سمعته.
0: لا، البقاء صار للأرخص، خربطها.
1: صحيح. اي والله
0: يلا.
1: اي والله. فيعني هي الحقيقة مجرد انه مقصلة مغلفة بكلمات منمقة، انه والله المقاعد هلا او الجدارة للأكفأ، ولكن مثل ما قلتي هي مقنعة.
0: بتحسي انه عن جد في خطه لاعاده هيكله الوضع بالمانيا؟ الحقيقه ما انا هيك مثل ما هي مغلفه ومجمله بالمانيا، وهون في مفارقه كتير مريره بنشوفها. عم تسرح كتير عالم، كتير موظفين من الشركات، 30% من كل شركه ناويين الشركات انه يسرحون. هي الارقام يعني بلغتنا فيها الحكومه والاتحاد الاوروبي بخطابات كتير انحكت بالاعلام، رغم أنهم بيحكوا أنه في نقص مهارات وتضخم بالوضع الاقتصادي، لكن بنشوف الحكومات عم تتوجه نحو الهند تحديداً لحتى تجيب عمالة منها. شو عم بيصير خلف الستار؟
1: للأسف الأرقام عم تكشف أنه في هندسة استبدال باردة جداً وبدون مشاعر بدون عواطف. لنحلل هالبيانات في كافة تصريحات بلشت من 2024 وحتى 2026 عم نشوف الانهيار. يعني أعلنت شركات ألمانية كبار عن إلغاء 60,000 وظيفة. يعني طب هي لحالة استهدفت إعادة هيكلة آل الشركات. ومنرجع منقول مثلاً شركة ساب اللي هي من أكبر شركات الألمانية وعمود اقتصادي سرحت 8,000 منصب، وقطاع السيارات اللي هو طبعاً كمان هذا الأشهر بألمانيا عم يئن هلأ تحت وطئة هالتسريحات. الاستقدام اللي جاي للعمالة خاصة نيودلهي بال22 صارت أعداده غير مسبوقة، وهون تقديرات على حسب ما عم نحكى أنه تقريباً 2 مليون هندي دخلوا ألمانيا. هلأ طبعاً متواجهين يمكن عندكم ببرلين أكتر شيء وبالمدن الكبار مثل ميونخ كمان، ولكن هالأعداد بغض النظر إذا كان عمل ولا دراسة ولا تدريب الأوسبيلدون كلها، ولكن هالأعداد تجاوزت 45,000 متدرب. فهذا اليوم أكبر جالية طلابية أجنبية.
0: من يومين حكوا صرحوا أنه 99,000 طالب هندي بالجامعات الألمانية، وهذا بالفعل تفوقوا بهذا العدد على الصينيين. يعني هؤلاء الطلاب الوافدين الجدد ما بيروحوا للشركات التقنية فقط، نحن عم نشوفهم، صرنا بالشوارع، صرنا نشوفهم بالمستشفيات، صرنا نشوفهم بالفليك هايم، بنشوفهم بكل القطاعات. يعني فعليا عندهم حضور طاغي
1: بالفعل، وهنا بيجوا عندهم بسموها هي خاصرة رخوة. يعني المشكلة أنه عم بيشيخوا بالعمر، ودور الرعاية بحاجة، ويمكن نحن كنا نقول أنه جابونا لسوريا لحتى نسلدهم القطاع الصحي من الدكاترة للممرضين للفليجة، بس هلأ شافوا بديل لسه أرخص. يعني استخدام ممرض أو عامل رعاية من الهند أرخص بكتير مع شروط عمل كتير متراخية. حتى اللاجئ الموجود هون إلا بيكون عنده تحضيرات مسبقة كلفهم أكتر، حتى عم بيستوردوا عمالة جاهزة للخدمات الشاقة، يعني بين الليفرونج بين العتالة برواتب بصراحة بالنسبة للهندي تعتبر كنز، ولكن بالنسبة لهون هي أقل من الحد الأدنى للمعيشة.
0: صحيح، وطلع كتير ريبورتاجات حتى بالتلفزيون حكوا فيها الألمان صاروا يجيبوا العمالة من الهند يعلموهم اللغة الألمانية أساسياتها بالهند ويستخدموهم بفيز أوس بيلدونغ، يسكنوهم بمراكز جماعية وبنفس الوقت بيشتغلوا. كتير انحكى فيها بالتلفزيون الألماني، وهون بالفعل يعني تحسي إنه توصل القصة لدرجة غليان وانفجار اجتماعي. الحكومة بتفرض شروط تعجيزية على اللاجئين السوريين مثلا والأفغان
1: للأسف
0: وغيرهم من الخلفيات المهاجرة لحتى يندمجوا الطالب منهم، يعني صارت تقريبا مستوى لغوي سي ايز، وبتبني قيم ألمانية حرفيا، يعني بدهم كل شيء يكون كامل والصهر كامل مع الهوية الألمانية. بالمقابل بتشوفي الكانتونات الهندية تكبر وتتوسع وبتنمو، تعيش يعني الهندي معروف بيعيش دائما بتجمعات خاصة بيتحدثوا يا أما لغتهم يا أما الإنجليزية، وطموح يعني الطقوس اللي بيمارسوها بحرية كاملة، ما حدا بيطلب منهم شيء لا اندماج ولا أي شيء. يعني في تمييز، نحن مالنا ضد الهنود لكن هذا التمييز واضح، ليش
1: تمام،
0: يا ترى
1: كنت
0: برأيك؟
1: بدي اقول لك عن جد نحن مانا ضدهم، ولكن صار في عبء كثير كبير على اللاجئ، عبء اجتماعي واقتصادي وفكري ومادي. يعني اللاجئ بالنسبه لهم لازم نهذبه لنحمله منيه طول عمره ان نحن جبناه كلاجئ، بينما العامل الهندي مثلا المستقدم هو بيطلعوا له انه يا عمي نحن اوريدي عم نفلح عليه، يعني هو اداه انتاج اقتصاديه بيواخذوه. هذا التناقض هو اللي عم يغذي هذا الغضب عند السوريين وعند اللاجئين بشكل عام، اللي لسه لليوم شايفه كيف نحن بنقول انه لسه عند اللاجئين. طب نحن صلنا تقريبا 12 سنه، فنحن لا يمكن اعتبارنا لليوم لاجئين، لان كميات كبيره من السوريين يعني اوريدي هي دخلت بالمجال العمل وساند الاقتصاد. وهذا الشيء عم نشوفه حتى فريدريش ميرتس، شفتي كيف وقت اللي اجى وحكى مع الرئيس الشرع كيف قال له انه ميركل، انه ميركل دخلت كل هالعالم. هي طيب معلش، انه انت وقت عم بتزور مراكز الشرطه وبتتحدث بالولايات الشرقيه ما بقى بصير انه مات، او يعني صار بطريقه ما عم بيجامل، قال لهم انه 80% من طالبي اللجوء لازم يرجعوا للبلد، وهو هذا الحكي منه صحيح ولا انه دقيق نهائيا. فهي كانت رصاصه، لانه اوكي للمفهوم الالماني رصاصه للسوريين بقلب السوريين، ولكن هي عبارة عن مغمغة شوي قدام الألمان مشان بتعرفي الحزب اليميني المتطرف. بس هذا عم بيخلي إنه الناس ما تكون أبدا بزيشاهايت ولا تحس أبدا بالولاء والانتماء.
0: بغض النظر انه ترحيل 80% من اللاجئين ما انه ممكن قانونيا، والحكى كثير عن هذا الموضوع، والهدف واضح انه هو التمهيد للانتخابات الجايه لحتى يكسب اصوات المنتخبين، لكن الواضح اكثر انه الخطه هي التخلص من الموظف المحلي، ما راح نقول الماني، المحلي اللي بكلف كثير وغالي ومتمسك بحقوقه اللي بيعرفها.
1: صح تمام،
0: بيرحلوا هذا اللاجئ اللي بيقدر يطالب بحقوقه الاجتماعية والاندماج وكل القصص، بيستبدلوه بجماعة التكنوقراط عمال خدمات من الهند يعيشون بالفعل بفقاعات بتجمعات خاصة فيهم. يعني هي ألمانيا المستقبلية اللي بتخطط لها الحكومة بالفعل؟
1: هلا لك صار عم بروحوا على الرأسمالية كثير، وهي النتيجة أو هي الصورة السيناريو هاد من أمريكا، ومن حتى بنشوفه كثير بدبي وبالبلاد، إنه بيجيبوا عمالة رخيصة بيبنوا على أساس، أو لكل جنسية في عندها مهن. بس من المعروف إنه الهند بالأخير صارت يعني احتلت إنجلترا، احتلوا كندا كلها صينيين وهنود. يعني هلا بيقولوا لك إذا في محاسب أو إذا أنت بدك تاخدي قرض من البنك بدبي فأنت لازم يكون عندك كونكشن مع حدا هندي، وإلا ما بتاخذ القرض. المحاسبين كلها احتلوا القطاع الاقتصادي هناك ومن
0: الواسطة الهندية.
1: فلذلك عم بيريدوا تحويل ألمانيا لمنطقة لوجستية، الهيئة إنه بده يمشوا مع العصر وبدهم ما يتمسكوا بالعقلية القديمة. بس المهم إنه المصانع والمستشفيات بدهم مين يغير هالضمادات بأقل كلفة، بدهم العمالة مثل ما قلت لك الرخيصة. بس عم بتجاهلوا الشوارع اللي صارت الألمان عندهم بومب، يعني كل ما لعب بيصير التزايد واضح بأعداد الهنود بالشوارع، طوابير الألمان العاطلين عن العمل، تزايد خوف اللاجئين من الترحيل. أنت عم تخلق وصفة انفجار اجتماعي، هذا رح يغير طبيعة الحياة ووجه ألمانيا.
0: خلينا نقدم شوية أرقام ما بيحكوا عنها بشكل واضح، لكننا دخلنا بالإحصائيات اللي هي بتفضح هي السرديات اللي عم نحكي عنها.
1: يعني إذا بدنا ناخد مثال على هالحكي هذا، بال 2015 اللاجئين اللي وصلوا اليوم حوالي 64% من بيناتهم عم بيشتغلوا، وهذا الحكي طلع بالقنوات الألمانية، ما نو من عنا الرقم، وهذا قريب جدا من معدلات التوظيف العام بألمانيا اللي هي 70%. فما دام نحن وصلنا لل 64% بعد 10 سنين تقريبا من الاندماج، فهذا رقم مهول. الميغراتيون اند هوم، يعني إذا بنقدر نقول Migration and Home Affairs، عم بيقولوا أنه تحديداً السوريين 267 ألف واحد منهم عم بيشتغلوا بألمانيا بعام 2024، يعني تقريباً أقل من 10 سنين تماماً. معدلات التوظيف عم بتكون فوق 42%، وما زال العدد عم يرتفع. يعني في ناس لسه هدول اللي منا حاسبين قديه في ناس بالأسود عم تشتغل. شيلي هالأرقام هدول، بس في منهم اللي عم بيشتغلوا مثلا مصلح سيارات، الكوافيرية، ما بعرف، هدول القصص كلهم سيلفستاندينج، هدول كلهم منهم محسوبين.
0: وهذا بالفعل رقم كتير مهم، يعني بخلي الفكرة تبعيد أنه اللاجئ هو عالي تشكي في صحتها، يعني الصورة معنا هيك مثل ما عم يوصفوا لنا هي.
1: لسه إذا بدنا نتطرق كمان للنساء، إنه أكيد النساء السوريات ما عم بيشتغلوا قد الرجال، ولكن في كتير يعني نقاط إيجابية بهذا الموضوع. فأحياناً 30-35% من النساء عم تشتغل، هو رقم أوريدي كتير منيح، لأني بصراحة بصريح العبارة عم بيجيبوا لكم أولاد. يعني عدد
0: مينيموم
1: يعني عم بيجيبوا أولاد، عم بيدخلوا مراكز رعاية الأطفال الكيندرغارتن مليانة. وغير عن هيك في فجوة كبيرة عند السوريين already، السوريات إذا بدنا نقول عندهم مشكلة بأنه قاعدين ببيوتهم عم بيجيبوا أولاد. تاني شي اللغة فيها شوية صعوبة، ثالث شي ما ننسى الخلفية الاجتماعية لهذا الموضوع.
0: وفي مفارقة صادمة بأنه المرأة السورية بلشت تتفوق بسوق العمل على المرأة الأوكرانية. كيف هذا الشيء؟ وهذا الشيء كتير مهم، أنه لاجئين الأوكران اللي أجوا لألمانيا نسبة التشغيل فيهم تتراوح من 25-50% فقط حسب مدة الإقامة، لكن المفاجأة أنه بالفعل 70% هدول الموجودين بألمانيا من الأوكران هم النساء. وهنا بتكون المشكلة، أنه تتفوق المرأة السورية على الأوكرانية. ليش؟ في أسباب لهذا الشيء. تعتقدي شو هي يا سوف؟
2: هذا هو الجزء الأول من موضوعنا، تتابعونا الجزء الثاني يوم الاثنين.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.